0: شعر من نسيفه بس
1: ساعه كده فاسين بالشعر بس سين سين متاكد ان دي
2: الا الا الا
1: هذا سوق بالما ما انا بعد انت واكد بي ام بي هذا سوق دي لوتي ام بو سي كافي سي سيري سي سي لا بير مال دي
2: لا ساني ليكو الا الا الا الا الا الا